جرجالي إن لتعليا إن لتعليا إن بالبايا جرجالي منك عدايا جرجالي وربك هدايا مرلي مرلي مرلي كل زنوبي يا جرجالي.